0: اشنو هذاك الشيء بيض الزيتي في ديك راه راه خاص فرق راه راه خاص فرق لا بس فرق هاز بين كاتر فور مان
1: يس يو سي ذات
0: يو سي ات هاز بين كاتر اند يو فيكس ات لايك ذات وي دو فور ذا اذر سايد